مساء الخير أصدقائي المستمعين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرابيسك. أرابيسك برنامج كل العرب، أول برنامج ثقافي منوع باللغة العربية في الإذاعة السويسرية، ساعة متنوعة من الثقافة والفكر والفن العربي، واللي هقدمها لكم من استديوهاتنا من العاصمة السويسرية الجميلة بيرن، من راديو رابا، راديو بيرن الثقافي 95.6 ميجا هرتز، أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.raba.ch. معاكم محمد مجاهد، وبرحب بكل اللي بيسمعونا.

تحية متجددة ليكم أصدقائي المستمعين في كل مكان، واسمحوا لي في بداية الحلقة إني أتوجه بالشكر الجزيل لكل مستمعينا اللي بعتوا رسائل جميلة جدا لنسعد بيها، عجبتهم مجموعة الحلقات اللي فاتت من أرابيسك، وعلى رأسهم حلقة الفنان الكبير بلبل أعز الناس بليغ حمدي، وكمان حلقة السيرة الهلالية اللي لاقت استحسان عند بعض المستمعين وأمتعونا برسائل في منتهى الرقة والعذوبة. الحقيقة هي الرسائل دي اللي بتخلينا نكمل ونحاول ان احنا نقدم لحضراتكم في كل حلقة ما هو مفيد وممتع. فشكرا جزيلا لمستمعينا من سويسرا ومن السويد ومن انجلترا ومن مصر وام الدنيا، وطبعا كل مستمعينا الاعزاء من كندا واللي بيسمعونا على راديو كنداوي الراديو الاول للجالية العربية في كندا. تحية جميلة وعطرة من أرابيسك لكل مستمعينا هناك. أصدقائي المستمعين، الأسبوع ده هتمر ذكرى رحيل واحد من أكثر الشخصيات تأثيرا في التاريخ العربي الحديث، أحبه من أحبه وهاجمه من هاجمه، ولكن في نهاية المطاف يبقى اسم جمال عبد الناصر واحد من أهم الأسماء عندما نتحدث عن سياسة المنطقة في القرن العشرين. في رأي بعضهم يعتبر جمال عبد الناصر هو الشخصية الأولى في القرن العشرين بلا منازع، ويمكن ده يرجع لأنه رجع مصر من سنوات كثيرة جدا وقرون كثيرة جدا كانت فيها تحت الاحتلال بمختلف أسمائه، كل أنواع الاحتلال اللي مرت بها مصر من العصر الفرعوني أنهاها جمال عبد الناصر في سنة 52 بقيام ثورة يوليو. يقول البعض إن أول رئيس جمهورية مصري هو محمد نجيب، ولكن تتفق تختلف. فالمعروف إن جمال عبد الناصر هو صاحب فكرة تنظيم الضباط الأحرار، وهم اللي لجأوا لمحمد نجيب في نهاية المطاف ونصبوه رئيسا للجمهورية عشان سنهم كان صغير. زي ما قلت لحضراتكم، تختلف تتفق مع جمال عبد الناصر، انت قدام شخصية مهولة غيرت في تاريخ المنطقة كلها. اوروبا والغرب وقفوا قدام هذه الشخصية باندهاش. المهم ان جمال عبد الناصر رحل في مثل هذا الاسبوع، ونشرف في أرابيسك ان احنا نقدم في فقرة بورتريه فقرة خاصة عن هذا الرئيس الراحل، الاسم الخالد في التاريخ المصري جمال عبد الناصر.

بعد كده وفي فقرة مكتبة أرابيسك هنلتقي مع واحد من أمتع الكتب اللي الواحد يمكن أراها في الفترة الأخيرة، كتاب من نوعية الكتب اللي تبتديها ما تعرفش توقف قراية لحد ما تخلصها، كتاب مقتنيات وسط البلد للأديب المصري المثقف اللي على طول قاعد في وسط البلد الأستاذ مكاوي سعيد، ونبذة مختصرة عن هذا الأديب المصري الأصيل. وبنختتم فقرات حلقتنا زي ما تعودنا دايما مع شباك المزيكا، وشباك مزيكتنا النهاردة ولحسن الطالع هيفتح على أغاني فيروزية، وواحد من أرفع وأجمل الأصوات اللي سمعناها في موسيقانا العربية بشكل مطلق. إنها فيروز يا سادة، قهوة الصباح، قيثارة السماء، ملكة الغناء العربي، عصفور الشرق، جارة الوادي، مطربة لبنان، مطربة الأوطان، صوت الحب، شاعرة الصوت، وتعددت الألقاب للصوت الملائكي فيروز اللي برضو بنسعد جدا ان احنا نقدم فقرة خاصة في فقرة شباك المزيكا عن هذه الظاهرة فيروز. أصدقائي المستمعين، بما ان حلقة الليلة هتكون مليئة بالأغاني الكلاسيكية والآتية من أزمنة ماضية، تعالوا نبدأ الليلة بأول تراك معانا لفرقة أندرجراوند. الحقيقة أنا متابعها من ساعة ما طلعت، ولكن أول مرة هلعب لها أغنية النهاردة في برنامجي، وهي فرقة اسمها بلاك تيما. هم شباب سمر بيقدموا مزيكا جميلة جدا جدا جدا، ولكن عندهم في مزيكتهم فكرة عجبتني بصراحة، إن هم خدوا حكاية شعبية وحاولوا يغنوها. طبعا هو بعيد عن طريق غناهم، ولكن محاولة كانت في منتهى الإبداع. تعالوا نشاهد مع أول تراك معنا في حلقة الليلة، يا برنس الليالي يا رمانة الميزان، يا هاف ذا فندر قلبي فينك من زمان، وبلاك تيما.

أهلا بكم مرة تانية أصدقائي المستمعين، وصلنا مع حضراتكم للجزء الثاني من حلقة الليلة وفقرة بورتري. في بورتري الليلة هنتناول شخصية زي ما قلنا في المقدمة هي الأبرز والأكبر والأكثر تأثيرا في تاريخ مصر الحديث، ويمكن مش تاريخ مصر بس ولكن الوطن العربي والقارة الأفريقية، ومش هنبقى بنبالغ لو قلنا على مستوى العالم. الكلام عن جمال عبد الناصر مش هيكون جديد، لأن الحقيقة اتنقلت عنه واترجمت له تراجم كثيرة جدا، واتعملت له أعمال تلفزيونية وسينمائية، وعرف القاصي والداني تفاصيل كثيرة جدا عن جمال عبد الناصر. ولكن هنحاول في فقرتنا الليلة ان نركز شوية على الحاجات اللي ممكن ما تكونش معروفة قوي عنه. طبعا هو والده من بني مر من أسيوط، ومن مواليد 1918. ومن الحاجات اللي مش معروفة قوي عن عبد الناصر ان هو قدم الاول في كلية الحقوق وقعد فيها فصل دراسي واحد، رجع بعدها قدم في الكلية الحربية. الحقيقة كان اتشاف في مظاهرة واتعلم عليه كده يعني بالبلدي، واتمنع من دخول الكلية الحربية، وبعد ما قدم في كلية الحقوق رجع قدم تاني في الكلية الحربية، وعاثر لحد ما قابل وزير الحربية إبراهيم باشا خيري وطلب مساعدته ووافق على انضمامه في الكلية سنة 37. اتأثر عبد الناصر بالقومية المصرية، وهو الأسلوب اللي انتهجه المناضل المصري الكبير مصطفى كامل، وكمان أمير الشعراء أحمد شوقي، ومدرب عبد الناصر الخاص في الكلية الحربية عزيز المصري. أثر كمان عبد الناصر في حياته برواية عودة الروح للعبقري توفيق الحكيم، واللي بيقول فيها الحكيم إن اللي بينقص الأمة المصرية هو الإنسان اللي يمثل مطالبهم ورغباتهم، وكانت دي الحقيقة الشرارة الأولى جدا جدا لثورة يوليو. بعد كده طلب نقله للسودان وقابل هناك عبد الحكيم عامر، وبدأت صداقة العمر. طبعا فكرة تكوين تنظيم الضباط الأحرار مع عبد الحكيم عامر وبقية صغار الضباط دي قصة معروفة للجميع. أنا بس عايز أركز على إن عبد الناصر حارب في حرب فلسطين، حوصرت فرقته وقصف قصف عنيف جدا ورفضوا الاستسلام، ولما رجعوا من مصر رجعوا كأبطال، واستقبلتهم أم كلثوم وعملت لهم حفلة خاصة بيهم. عبد الناصر حاول وهو بيكون تنظيم الضباط الأحرار الاتصال بالإخوان المسلمين وعمل حلف معاهم، أرسل ليهم بالفعل، بس اكتشف أن جدولهم ما يمشيش مع القومية المصرية اللي هو مركز فيها. يمكن الكلمتين دول فيهم إسقاط على ما يحدث حاليا يعني. وبعد كده تم قبوله في كلية الأركان، وبدأ في التأسيس لثورة يوليو مع الضباط الأحرار. في يوم 25 يناير سنة 52 حصلت مواجهات عنيفة بين الاحتلال الإنجليزي واسم شرطة الإسماعيلية، اللي رفض ضباطه يسلموا الاسم للإنجليز، وفضلوا على كده إنهم يقاوموا الجيش بمعداته التقيلة، الجيش الإنجليزي بمعداته التقيلة وبأفراده الكتير جدا، ده جيش دولة عظمى. يومها يا جماعة واليوم اللي بعديها سقط حوالي 76 شهيد. كتب عبد الناصر مقال من 6 نقط كروشتة للقضاء على الفساد وتفكيك الإقطاع. وصل لعبد الناصر ان الملك عرف اساميهم وعرف اسامي الضباط الاحرار، فقرر ان هم يتحركوا بسرعة. طبعا اصدقائي المستمعين، ادي جمال عبد الناصر البيضاء على مصر كثيرة جدا، ابرزها هو اعلان الجمهورية المصرية ونهاية حقبة المحتل التركي، اخر سلالة محمد علي باشا فاروق الاول يوم 18 يونيو 1953، كمان الإصلاح الزراعي وجلاء الجيش الإنجليزي عن الأراضي المصرية. يمكن ده على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي. المستوى الفني كمان كان لعبد الناصر أيادي بيضاء، وده بأنه أكبر الثنائي الأشهر في الفن العربي بشكل عام، سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، على التعاون مع بعض،
وإنتاج رائعة أنت عمري.

عبد الناصر ديكتاتور، هكذا يبدأ منتقدي وكارهي الحقبة الناصرية المصرية في كلامهم، إنه كان ديكتاتور. طبعا مفيش شك عبد الناصر كان ديكتاتور، وديكتاتور كبير جدا، ولكن لما تيجي تبص على خطواته وخطوات مسيرته السياسية تلاقي إن ده واحد غير مجرى التاريخ، طلع مصر من حقبة الاستعمار التركي إلى الحرية وإلى الاستقلال، وأعلن الجمهورية المصرية زي ما قلنا. وبعد كده ابتدى ياخد خطوات مهمة جدا على تثبيت مكانة مصر كدولة مستقلة بذاتها، تمويل السد العالي، المشروع القومي اللي قدمه عبد الناصر عشان يتلف عليه المصريين كلهم، مطلت أمريكا في تمويله، فعمل حركة تاريخية ثبت بها اسمه بحروف من نور في صفحات التاريخ، أمم قناة السويس، واتجه للدب الروسي لتمويل السد، وكون بحيرة ناصر اللي هي أكبر بحيرة صناعية في العالم. مرضيش الغرب بهذا الوضع، فقام العدوان الثلاثي، وقامت أشرف حرب دخلتها مصر، وهي حرب السويس. في كتاب كبير جدا للأستاذ هيكل اسمه ملفات السويس، يا جماعة اللي مقراش الكتاب ده يقراه. أنا كان المفروض إن احنا نبتدي نقدمه في برنامج هنا على حلقات، ولكن علشان الأحداث تقيلة والجو العام تقيل، فمش عايزين نتقل عنه. عبد الناصر عمل سلسلة من الأخطاء لازم الواحد يقول، الاتحاد مع سوريا اللي استمر لمدة سنتين، الاتحاد مع العراق وسوريا اللي استمر 3 سنين، طبعا نكسة 67، وهي يعني الحقيقة كانت حرب محدودة جدا وصغيرة جدا، ولكن خدت ضجة إعلامية زيادة عن الحقيقي، لأن ده عز شغل الإسرائيليين واليهود. نكسة 67 لمعلومات حضراتكم مات فيها عدد قليل جدا جدا من الجنود، ما يجوش ربع اللي مات في مثلا الحروب الأخرى اللي دخلتها مصر مع إسرائيل. كمان لما حصلت النكسة ظهر في مصر ما يسمى بفن النكسة آنذاك، طبعا لأن ساعتها كان ظهور أحمد عدوية مع مجموعة نابهة من الموسيقيين زي عبدو داغر وحسن أبو السعود، كان تغيير في طريقة الغناء الشعبي، ودخلوا الفن الشعبي اللي كان محتكره محمد رشدي ومحمد أنديل، دخلوه الحارة وغيروا من شكل الفن الشعبي. أحمد عدوية يعتبر ملك الغناء الشعبي، ولكن آنذاك كان يسمى فن النكسة.

عبد الناصر كان ديكتاتور. عبد الناصر هو السبب في نكسة 67. زي ما قلت لحضراتكم كده بيتكلم كارهي الحقبة الناصرية العظيمة في تاريخ مصر. خلينا نتكلم عن المرحلة اللي تلت نكسة 67، واللي أنا بعتبرها المرحلة الأشرف في تاريخ عبد الناصر الجندي والقائد العسكري. أولا تحمل عبد الناصر المسؤولية وأعلن استقالته، وانفجرت الشوارع والميادين والمدن والقرى المصرية في لحظة مهمة وملهمة في تاريخ الشعب المصري. يمكن من أهم الحاجات اللي حصلت يوميها هو تحول الفجومي أحمد فؤاد نجم من كونه شاعر بيكتب في الكورة وفي الأهلي لأنه يتوجه للسياسة ويتحفنا بأعماله الفنية الخالدة. بعد كده سلح عبد الناصر الجيش ودخل في حرب استنزاف مع العدو الإسرائيلي بسلاح روسي أكثر تخلفا من السلاح الإسرائيلي الأمريكي المعاصر جدا وقتها، وبدأ في الاستعداد لحرب العبور من خلال حرب الاستنزاف، وهي أيضا من الحروب العظيمة في تاريخ الأمة المصرية. لو اتكلمنا عن عبد الناصر وإنجازات عبد الناصر الحقيقة مش هنخلص، فخلينا نقول بعض النقاط المضيئة في حياته. يعني هتستغربوا لو قلتلكوا ان انا شايف ان اهم نقاط عبد الناصر المضيئة انه مثلا كان ليه اخين، اخ اسمه عز العرب واخ اسمه الليسي. حد عمره سمع عن اخوات عبد الناصر؟ وهو عبد الناصر وهو من هو؟ يعني كانت الدنيا كلها بتتكلم عنه وليه اخين مجهولين. اما على المستوى الدولي فهي الحقيقة كتيرة جدا اسهامات جمال عبد الناصر، يمكن اهمها انه ساهم مع اليوغوسلافي تيتو والاندونيسي سوكارنو والهندي نهرو في تأسيس منظمة عدم الانحياز اللي كانت بتشكل تقل تاني في السياسة الدولية علشان ما تبقاش كلها رمية ناحية واحدة كده. وكمان ساهم في إنشاء منظمة التعاون الإسلامي سنة 69. نفتكر كلنا محمد مرسي أول ما مسك الرئاسة وراح إيران وألقى خطابه الشهير اللي بدأ فيه بالصلاة والسلام على الرسول وعلى الصحابة الراشدين من بعده، وده طبعا يعني هو يمكن ما كانش واخد باله إن هو بيسلم رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي من مصر لإيران، المنظمة اللي أنشأها جمال عبد الناصر عدو الإخوان الأول. وعلى المستوى المصري نلاقي لعبد الناصر بعض الحاجات الحقيقة الذكية جدا، يعني مثلا إنشاؤه للتلفزيون المصري سنة 60، إنشاء معرض الكتاب، عمل كورنيش النيل. يعني كورنيش النيل ده من إنجازات عبد الناصر. والمدن الجديدة زي مدينة نصر، استاد القاهرة، استاد اللي كان اسمه أساسا استاد ناصر، إنشاء أكتر من 3600 مصنع على مستوى الجمهورية. كلها الحقيقة خطوات عملها جمال عبد الناصر عشان يأسس لفكرة الدولة المصرية المستقلة. بعد عودته من المطار في آخر مهامه السياسية ووسطته في وقف حمام الدم في الأردن بين الحكومة الأردنية والفصائل الفلسطينية، الأحداث اللي معروفة باسم أيلول الأسود، رجع عبد الناصر البيت وأصابته نوبة قلبية وتوفى في سبتمبر سنة 1970. طبعا جنازة عبد الناصر كانت شيء عظيم جدا وشيء ملهم جدا في التاريخ المصري. أيضا حضرها حوالي 5 مليون مصري، وده كان عدد رهيب جدا. أصدقائي المستمعين، في هذا اليوم الأسود رحل زعيم الأمة المصرية الخالد، رحل جمال عبد الناصر، مات جمال حبيب الملايين.

متواصلين معكم أصدقائي المستمعين وفقرات حلقتنا الليلادي من أرابيسك، وصلنا دلوقتي لفقرة مكتبتي. الليلادي بين إيدينا كتاب الحقيقة أنا سمعت عنه كتير جدا قبل ما أقرأه. اللي يعرفوني طبعا يعرفوا إن أنا من عشاق القاهرة ولا أرضى بالقاهرة بديلا، بالتالي ليا أصدقاء كتير في منطقة وسط البلد بيتميزوا كلهم بأنهم الحقيقة فنانين. يعني هذه المنطقة يمكن اللي يعرفها مليئة بنوع معين من الفنانين اللي هم تلاقيه يعني كتاب سيناريو، مهندسين ديكور، معدين برامج. يعني الصف اللي هو غير مشهور في عالم الفن بتلاقيهم دايما متمركزين في هذه المنطقة. فسمعت عن الكتاب من أصدقائي الفنانين القاطنين في وسط البلد والحقيقة يشتهروا بثقافة نوع معين من الثقافة. الكتاب اسمه مقتنيات وسط البلد، وكاتب الكتاب أحد هؤلاء المثقفين اللي اشتهروا بالجلوس على مقاهي وسط البلد، وهو الأستاذ مكاوي سعيد. مكاوي سعيد كاتب للقصة والرواية والسيناريو وأدب الأطفال، صدرت له روايتين هما فئران السفينة في 1991 وتغريدة البجعة في 2007، وكمان 4 مجموعات قصصية، الركض وراء الضوء وحالة رومانسية وراكبة المقعد الخلفي وسري الصغير. حصل مكاوي سعيد على جوائز مصرية وعربية، من أهمها جائزة الدولة سنة 2008، وكمان أفضل مجموعة قصصية من اتحاد كتاب مصر في 2009، ورشحت رواياته تغريدة البجعة اللي حققت صدى واسع جدا ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية. مكاوي سعيد كمان بيكتب السيناريو الوثائقي والروائي، وحصل على 4 جوائز ذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي، وجوائز فضية وبرونزية من عدة مهرجانات دولية. مكاوي سعيد بما أنه أحد هؤلاء المثقفين المتواجدين دايما في وسط البلد قدم كتاب غاية في التشويق، بمعنى أن هو من الكتب اللي لما تبتديها ما تعرفش توقف. يعني قصص صغيرة ووصف دقيق للشخصيات وتشريح سهل وممتع للقارئ، بيخليك دايما بتنط من شخصية لشخصية. هديكم ملخص عن الكتاب في عجالة. زي ما قلنا انه كتاب بيحمل نكهة خاصة، يحمل وجهين مختلفين يكمل كل منهما الاخر. هنا ينتقي مكاوي سعيد بعين الروائي وجوها واماكن من وسط القاهرة، من بين جنبات تلك الشوارع المعدودة التي تشكل فيها جزء هام من تاريخ مصر الحديث، حيث كانت ولا تزال ملتقى المثقفين والفنانين المصريين يمارسون فيه السياسة والفن والكلام والصعلقة. من وسط البلد حيث تتداخل حياة هؤلاء المثقفين وما لهم من طموحات لا محدودة وجنون مدهش بحياة الملايين المارين يوميا من جميع أنحاء مصر والعالم. سنقرأ عن 41 شخصية من ذوي الوجوه المألوفة في جلسات المثقفين أو على أطرافها. بعض هذه الشخصيات كان موهوبا وفضل الصعلقة على الموهبة، وبعضهم

ومنها ما تدهور حاله وإن ظل محتفظا باسمه ومكانه. هنا يرصد مكاوي سعيد تاريخ هذه الأماكن والحكايات التي دارت وتدور حولها. سنقرأ عن جروبي وريش والنادي اليوناني وأسترا وعلي بابا وقهوة الحرية ستيلا والكثير والكثير من الأماكن. حاجة تانية مهمة جدا عن الكتاب الحقيقة الرسومات اللي موجودة في الكتاب. الفنان عمرو الكفراوي قدم مجموعة جميلة ومميزة من الرسومات اللي بتصاحب الشخصيات، وهي تشريح كاريكاتيري لما يقوله الكاتب بالكلمات. تحية لكاتب الكتاب الأستاذ مكاوي سعيد وللفنان عمرو الكفراوي القائم بالرسومات. كتاب مقتنات وسط البلد صادر عن دار الشروق، وهو كتاب كبير نوعا ما، يقع في حوالي 460 صفحة من الحجم الكبير. نتمنى أن أصدقائنا اللي هيقروا كتاب يستمتعوا به ويتنقلوا من صفحاته كأنهم ماشيين في حواري وشوارع وسط البلد. بما أننا بنتكلم على وسط البلد، وبما أن في فرقة جميلة جدا وبند عظيم اسمه وسط البلد، أنا الحقيقة في وسط البلد تابعت بدايات هذه الفرقة الموسيقية المتميزة. تعالوا نسمع لوحدة من أجمل أغنيات وسط البلد، أغنية لها معاني. نسمع الأغنية ونرجع نكمل فقرات حلقتنا الليلة دي من أرابيسك.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من أرابيسك. شكرا لوجودكم معانا، وبنرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بفقرات حلقتنا الليلة. ما تنسوش، مستني أراكم ورسائلكم اللي بنسعد بيها دايما على إيميل البرنامج arabesk@raba.ch. من راديو بيرن الثقافي، راديو رابا، كان معكم محمد مجاهد، وإلى اللقاء.